قال يسوع: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة.